بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah sobat maya, pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, darah Sobat Maya. Pagi ini Sobat Maya, hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 31 di bulan Mei 2026, tentunya di